0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض

من أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: من أذكار المساء:
0: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: من أذكار المساء:
2: أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: من أذكار المساء:

0: كتاب الإيمان. الباب الرابع عشر. مثل المسلم مثل النخلة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخبروني بشجرة شبه أو كالرجل المسلم لا يتحات ورقها تؤتي أكلها كل حين. قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة، ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان، فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا. فقال عمر: لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا.
1: Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, ia berkata, kami dahulu pernah duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, beritahukan kepadaku sebuah pohon yang menyerupai atau seperti seorang muslim. Daun-daunnya tidak berserakan dan berkukuran, dan pohon itu memberikan buahnya setiap waktu. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu berkata, dalam hatiku menepak itu pohon kurma, dan aku melihat Abu Bakar dan Umar tidak berbicara, maka aku enggan untuk berbicara atau mengatakan sesuatu. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, jika engkau menyebutkan saat itu adalah lebih baik bagiku, dan begini dan begini.

0: كتاب الإيمان الباب الخامس عشر الحياء من الإيمان عن أبي قتادة رضي الله عنه قال كنا عند إمران بن حصين في رهط وفينا بشير بن كعب فحدثنا إمران يومئذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله أو قال الحياء كله خير فقال بشير بن كعب إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله تعالى ومنه ضعف قال فغضب عمران حتى احمرتا عيناه وقال ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه قال فأعاد عمران الحديث قال فأعاد بشير فغضب عمران فما زلنا نقول إنه منا أبا نجيد إنه لا بأس به.
1: Dari Abi Qatada radhiyallahu taala anhu ia berkata, kami pernah bersama Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu. Kami beberapa orang diantaranya Husair bin Kaab. Lalu Imran bercerita kepada kami. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rasa malu itu baik seluruhnya. Imran berkata, atau beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, rasa malu itu seluruhnya baik. Lalu Husair bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, sesungguhnya kami mendapati pada beberapa kitab atau hikmah bahwasanya dari rasa malulah ketenangan dan kewibawaan dan dari rasa malulah kelemahan. Maka marahlah Imran hingga merah matanya dan berkata, tidakkah engkau melihat aku menceritakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu kamu menyanggahnya? Lalu Imran mengulangi hadis itu. Qatadah berkata, dan Busair mengulangi ucapannya tadi. Maka Imran marah. Maka kami mengatakan, sesungguhnya dia dari kita wahai Abu Nujaid. Sesungguhnya dia tidak mengapa.

0: كتاب الإيمان الباب الثالث عشر مثل المؤمن كالزرع ومثل المنافق والكافر كالأرزة عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الريح وتصرعها مرة وتعدلها أخرى حتى تهيج ومثل الكافر كمثل الأرزة المجذية على أصلها لا يفيئها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة وفي رواية وتعدلها مرة حتى يأتيه أجله ومثل المنافق مثل الأرزة المجذية التي لا يصيبها شيء.
1: Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda permisalan seorang beriman adalah seperti tanaman yang masih hijau segar hembusan angin menggoyangnya terkadang menghempasnya dan terkadang meluruskannya kembali hingga menjadi kering dan sempurna kematangannya dan permisalan orang kafir adalah seperti pohon al-arza yang menancap tegak pada dasarnya sesuatu tidak dapat menggoyangnya hingga mencabutnya satu kali saja dalam riwayat lain dan terkadang meluruskannya kembali hingga datang kematiannya dan permisalan orang munafik adalah seperti pohon yang tegak pada pokoknya sesuatu apapun tidak akan menimpanya

بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم

هم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.

الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا

منها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وشجرة

منافع كثيرة ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون.

ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا

فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم

قلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال

واحدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف

يسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرف محتضر فنادوا

ذوق نذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبح

واسترق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها